الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: عليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

بخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

عيش حياتك. حياتك. حياتك. شبيبة. وخليك.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

رادیو شبابی. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: عليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يعطيك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت نماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق.

0: רדיו תל אביב.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وحياكم الله في برنامج من الخريف من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. أكيد مستمعين، نأخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر، ضيوف مميزين في مختلف المجالات وحكايات أكيد تنبض بروح الموسم. إحنا معكم في برنامج من الخريف أكيد بجاردنز مول صلالة، والذي طبعا يأتيكم برعاية فورد. هذا البرنامج مستمعين الكرام من الساعة 6 لغاية الساعة 8، مشوار ساعتين برفقة معكم مستمعين الكرام. وبإمكانكم أيضا متابعتنا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهنا في محافظة ظفار صلالة على 98.5. وبإمكانكم أيضا متابعتنا مستمعين الكرام على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا تواصلكم تفاعلكم برسائلكم على 94777975. أكيد مختلف الفعاليات في مواقع خريف ظفار 2026، إحنا في انتظار رسائلكم وتفاعلكم معنا عبر هذا الرقم مستمعين الكرام. ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج من الخريف. فريق عمل برنامج من الخريف أنا

0: تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف من جاردنز مول، وهذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. احنا معنا طبعا ما زلنا في الساعة الأولى من البرنامج، وروح مباشرة لزميل علي باقي. علي باقي طبعا من إطلالة شعث. علي مساك الله بالخير.
1: مساء النور أخي عيد، ونمسي بالخير والمحبة لمتابعينا ومشاهدينا الكرام. طبعا احنا اليوم في أحد المحطات الجميلة من هنا من ولاية الخريف، وبالتحديد من إطلالة شعث. طبعا هذا المكان الذي يعتبر ايضا ترند موسم الخريف عام 2026 حظى باقبال كبير من خلال تصوير على مستوى السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، اضافه الى الحراك السياحي الموجود على مستوى المنطقه والمحافظه بشكل عام. فنحن اليوم طبعا لله الحمد مع هذه الاجواء، اجواء الخريف التي نعيشها الان، لازم ايضا نعيش هذه التفاصيل على مستوى محافظة فارس في كل زواياها من زواياها الجميلة، سواء في الجهة الغربية أو الشرقية أو حتى الجبال المجاورة في مدينة صلالة. طبعاً أجواء بأمانة، يعني أجواء مثل ما يقول الشباب يعني هي خيالية من ناحية الطقس، من ناحية أيضاً الغباب مع شعث البيت الخاص في مثل هذه المواقع. طبعاً إقبال الشعث أو موقع الشعث الذي ينفرد بطبيعة وتضاريس قد تتميز عن الكثير من المواقع الأخرى، طبعاً يعلو هذا الارتفاع ما يقارب 1400 متر على مستوى سطح البحر. والآن طبعا في هذه الأحواض الجميلة مثل ما نشاهد أيضا الخلفية الموجودة على مستوى طبعا الصور التي أرسلناها قبل قليل أو قبل أحواض من الآن، يعني الضباب الأجواء طبعا جدا معتدلة في مثل هذه طبعا الفترات من المساء. طبعا سعيد بتواجد نخبة أو كوكبة من زوار محافظة طار خلال هذه الأيام، ورحب بك. مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، معكم أخوكم فيصل كثيري.
1: فيصل كثيري من وين؟
2: من إمارة أبو ظبي.
1: حياكم الله وسهلا. نتحدث عن زيارتكم لهذا المكان.
2: تبارك الله، عرفنا المكان عن طريق التواصل الاجتماعي، والمكان يتشفى الأنفاس وجميل جدا، يتوفر فيه جميع الاحتياجات الأسرية من مساجد، من مطاعم، وكذلك أدوار الراحة عزكم الله، وكذلك المواقف والتنظيم الأمني كذلك، وغير الطبيعة تبارك الله ما شاء الله.
1: نعم طبعا، وصولكم إلى هذا الموقع الذي طبعا يعد في المنطقة الغربية يبعد عن مدينة صلالة حوالي 90 كيلومتر، كيف عرفت عن هذا المكان؟
2: عن طريق التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: مثل الانستغرام وكذلك الصفحات البوابة الرئيسية لمحافظة ظفار، كذلك لهم مجهود طيب في إعلانهم عن المواسم وعن الإحداثيات وعن الفعاليات، هذا ما ساعدنا كثير أن نعرف تواقيت الفعاليات وأماكنهم وما يوفرونه من خدمات للأسر وللأفراد.
1: نعم أخي فيصل، أيضا أكيد مريت على الإطلالة الزجاجية.
2: نعم نعم.
1: كيف كان الشعور؟
2: إحساس جدا رائع، يختلف تماما عن الصورة. أنصح الجميع بتجربة الفعالية هذه، ولا يفوتك الموسم الخرف وموسم الصرب.
1: ما شاء الله عليك. طبعا أكيد زرت مواقع أخرى ومحطات أخرى سياحية.
2: صحيح. نعم. كذلك عندك حافة، وكذلك المراكز التسوق الجديدة فيها فعاليات من أنشطة ومطاعم كذلك، وكذلك وادي دربات وطاقة والكثير تبارك الله ما شاء الله. ظفار وصلالة بالتحديد كل سنة دائما تبهرنا بخدماتها وبتطورها. حفظ الله جلالة السلطان هيثم ورحم الله كفبانيها جلالة السلطان قابوس رحم الله وغفر له.
1: أمين رب العالمين. ونحن أيضا نتمنى لك إجازة سعيدة إن شاء الله في ربوع بلدك الثاني سلطنة عمان، وأنت بين أهلك وناسك هكذا في تجوال جميل، وإن شاء الله إجازة سعيدة. مساء الخير أخي.
3: الله الخير. مساكم الله الخير جميعا إن شاء الله.
1: وين طبعا؟
3: من الظاهرة.
1: من الظاهرة. كريم
3: رجل من حمل المعمري.
1: نعم.
3: بارك الله فيك.
1: انطباعك عن هذه الزيارات؟
3: والله زيارة صراحة أنا أقول شيء جميل، ويجي صلالة يرتاح يعني.
1: ما شاء الله.
3: وإحنا راح ارتحنا كم يوم طال الحين موجود بصلالة ومرتاحين الحمد لله، وشيء حلو.
1: طبعا اليوم ايضا نقول السياحه الداخليه هي اساس، وهي انطلاقه الفرد ايضا من ان يتعرف على مواقع سياحيه على مستوى وطنه وعلى مستوى بلده، ليكون ايضا سفير سواء كان في نقل الصوت او الصوره.
3: نعم جزاكم الله خير. صرنا اتين وصرنا دربات وشفنا المناظر الحلوه، وصراحه كل الامور مرتبه.
1: نعم.
3: اموركم كلها زينه يعني صراحه، ما فيها أي يعني انتقاد.
1: لأول مرة تزور ال
3: لا والله سنوياً.
1: سنوياً.
3: هنا.
1: وإيش رأيك بالنقلة اللي يعني حصلت هذه السنة؟
3: هذه السنة حصلنا الحمد لله زيادة.
1: نعم.
3: زيادة، الأمور طيبة، كل الأمور طيبة يعني.
1: الحمد لله. شكرا لك ونتمنى لك ان شاء الله اجازه سعيده. طبعا ننتقل الى ضيف اخر دكتور عوض الصعدوني.
4: حياك الله اخي علي. بالنسبه للموقع، الموقع يعتبر من المواقع الرائده وتعتبر بوابه تدشين يعني اطلالات لمناطق اخرى، وانا اعتبرها هي ابداع وبصمه تبقى عبر الزمن من قمة أو قمم جبال القمر التي تعانق السماء. يمكن للزائر أن يرى ما لم يره الآخرون من قبل هذه الإطلالة. فتحياتي لكل القائمين من جهات حكومية وأفراد وأبناء المنطقة، أشيد بدورهم الجميل والرائع في التنظيم وفي الإرشاد وفي مد يد العون لمن يحتاج. وهكذا عهدنا بأخواننا وأبناء هذا الوطن الغالي، وكل من يزور هذا البلد يعني هو ابن البلد، والله يحفظكم ويطول عمرك.
1: أكيد دكتور عوض، أنت أيضا من الشخصيات التي لها ما شاء الله باع كبير في الجانب الإعلامي والتوثيق، وطبعا في هذه اللحظات نراك ما شاء الله يعني ناصب بعدة كاميرات.
4: نعم والله نحاول أن نعمل تغطية ونكمل لبعض، يعني ما شاء الله كثير من الإخوة ومن قدموا إلى هذا المكان أبدع وقدم جماليات رائعة، وكل يجتهد وكل يدلي بدلوه، وإن شاء الله من أن أفرق من بعض الإعدادات والتجهيز لبعض المقاطع سأبعثها لك إذا في إتاحة أنكم تنشروها عبر منصتكم الجميلة.
1: أكيد، وهذه أيضا فرصة طيبة إنه نأخذ من ما شاء الله مهاراتك وإمكانياتك خاصة في مجال التصوير.
4: إن شاء الله وأشكرك، جزاك الله خير.
1: الله يسلمك. كده أنا أعيد هكذا كنا معكم في هذا الربط الإذاعي المباشر من هنا من ولاية الخيوط، وبالتحديد أيضا في إطلاء الإشعاع. طبعا ضيف آخر تم حياك الله، أيضا معي أحد الشخصيات الإعلامية من دولة الكويت. مساء الخير.
5: مساء النور، حياك الله. والصراحة شكر بحق السلطنة قليل جدا جدا في مهرجان ظفار.
1: الله يسلمك، نتعرف عليك وذكرت لأنك أيضا شخصية إعلامية كويتية.
5: الله يبارك فيك. أنا أخوك المخرج جابر الحربي. نعم. من تلفزيون دولة الكويت. صراحة الزيارة هذه مو أول زيارة لنا في ظفار في سلطنة عمان، وبالأخص في صلالة. يعني متعودين أنا والأهل في الصيف كل سنة نكون متواجدين
1: ما شاء الله.
5: السنة هذه صراحة التطور ملحوظ، الجمال في كل مكان، الترتيب، التنظيم، وكذلك يعني المجهود الرائع والواضح من الكل الصراحة بدون استثناء
1: ما شاء الله عليك. طبعا أبرز الأماكن التي تم زيارتها خلال
5: نقول هذه الموسم يعني اعتدنا وادي الدربات، شعث المرة هذه كان شيء جديد، أتين، المغسيل، الأماكن كثير يعني، والمتاحف والمساجد اللي احنا نحرص عليها دائما أنا والأهل.
1: طبعا استاذي، طبعا إطلالة شاعت طبعا جاء فيها موضوع الإطلالة الزجاجية، وهي أيضا أكبر مثل ما نقول اللي هي مقامرة أو استكشاف جديد أيضا.
5: والله بصراحة أنا قرأت عنها كثير قبل أن نرجع من الكويت يعني، وشفت المكان وشفت الإخوان اللي مغطينها في السوشيال ميديا سواء كانوا عمانيين أو خليجيين أو يعني بشكل عام. المكان يستحق الزيارة، وأنصح الكل يزور يعني، والله يعطيكم ألف عافية، ومن جمال إلى جمال السلطنة، وهذا شيء مو غريب عليكم يا أهل السلطنة.
1: الله يسلمك، ونحن أيضا نشكرك ونشكر أيضا تواجدك مع الأسرة الكريمة أيضا هنا في ربوع سلطنة عمان وبلدك أيضا الثاني السلطنة، ونتمنى لك إن شاء الله إجازة طيبة وممتعة إن شاء الله في ربوع محافظة ظفار. إذن هكذا أحبتنا ومستمعين الكرام كنا معكم في هذا الربط الإذاعي المباشر من هنا من إطلالة الشاعت، عودة إليكم في الاستوديو وما تبقى من فقرات هذا البرنامج.
0: شكرا لك علي، وشكرا أيضا لضيوفك الكرام في طبعا أو من إطلالة شعث. مستمعين ومتابعين، إحنا راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب وراجعين إن شاء الله مستكمين برنامج من الخريف.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج من الخريف، هذا البرنامج اللي نقدمه لكم صوت وصورة في طبعا من جاردنز مول، وأيضا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. احنا معاكم في ساعتنا الأولى من البرنامج، وأكيد في انتظار تفاعلكم وتواصلكم معنا، تخبرونا عن المواقع اللي زرتوها في خريف ظفار 2026 على 94777975. هذا طبعا تواصلكم عبر الواتساب، وأيضا تفاعلكم على منصات الشبيبة المرئية عبر اليوتيوب وأيضا منصة إكس. مستمعين الكرام، في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق راح نتحدث إن شاء الله تعالى، أو يكون حديثنا عن الثقافة. الثقافة في عمان شمس لا تغيب. من محافظة ظفار أشرق نور جديد عام 2020 مع تأسيس مجلس إشراقات ثقافية الذي يعمل برئاسة الكاتبة إشراق بنت عبد الله النهدي، وتحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب حمل مجلس إشراقات ثقافية شعار والضاء الثقافة شمس تنير الفكر، وسار به ليضيء المشهد الثقافي بتنظيم ورش أدبية ومختبرات للقصة القصيرة وأمسيات حوارية، وصولا إلى تتويج جهودي بجائزة أفضل مبادرة مجيدة في معرض مسقط الدولي للكتاب عام 2023. مستمعينا ومتابعينا الكرام، رحبوا معي بضيفتنا في برنامج من الخريف الأستاذة الكاتبة إشراق النهدي. مساء عليك بالخير أستاذ إشراق.
2: مساء الخير والسرور، أهلا ومرحبا بكم وبالمتابعين جميعا.
1: أهلا وسهلا فيك يا أستاذ إشراق. خلينا ندخل مباشرة كذا إلى نقول جلسة ثقافية اللي بكرة إن شاء الله تعالى، والجلسة الأدبية الخاصة بالإعلامي والكاتب الأستاذ سليمان العمري.
2: نعم، بالنسبة لجلسة بكرة إن شاء الله راح تكون بعنوان مساحة رؤية المعمري ما بين الكتابة والإعلام. ما شاء الله شخصية معروفة الأستاذ سليمان المعمري، وأيضا إنسان جمع ما بين الأدب والثقافة والإعلام، يعني تشكيلة جميلة من الشخصية اللي فعلا نحتفي بها. بما أنه يشرفنا هنا في ظفار، حبينا أنه يعني نعمل له أو نسلط عليه الضوء، خاصة أنه هي شخصية تحاول الحفاظ على أصالة الأدب والثقافة من خلال الجهود الشخصية الكثيرة المتعددة التي يقوم بها. أيضا من ناحية الإعلام عنده كثير من ما شاء الله البرامج الثقافية، استضاف فيها عدد كبير من المثقفين، وأيضا عرفنا على شخصيات جميلة. نحن فخورين بكرة إن شاء الله أنه راح يكون متواجد، وأيضا يعني الكثير حاب أن يلتقي به وأن يتحدث إليه، وأيضا أعتقد أنه راح يكون حوار كبير أو مداخلات كثيرة من الحضور، أعتقد لأنه أكيد متشوقين لهذه الشخصية ما شاء الله.
1: أكيد.
2: إن شاء الله بكرة الساعة 8 في مجمع سلطان قابوس الشبابي، أدعو جميع المستمعين أنه يحضرون هذه الفعالية غدا الساعة 8 بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، إذن بكرة في المجمع الثقافي.
2: نعم
1: نعم، في صلالة. إذن هذه هي دعوة للجمهور الكريم المحب والمتابع أيضا للكتابة والقصة والمجال الأدبي بشكل عام. إذن مستمعي الكرام، هذه الجلسة تأتي ضمن جهود مجلس إشراقات ثقافية للاحتفاء بالكوادر الأدبية والإعلامية العمانية، مثل ما تفضلت الأستاذة إشراق الحديث عن هذا الموضوع. مجلس إشراقات ثقافية بمحافظة ظفار تأسيسه عام 2020.
2: نعم.
1: البدايات، كيف جاءت الفكرة أستاذ إشراق؟
2: نعم، التأسيس المجلس 2020، ولكن أنا أعمل في الثقافة من 2016.
1: جميل.
2: لما انتقلت من مسقط لهنا على طول بدينا في الورشات والجلسات، وبدينا نركز على أنه نعمل ورشات ثقافية لتكوين كاتب شاب قادر على أن يحمل أو أنه يحمل على عاتقه الكتابة، ليس فقط كهواية ولكن أن يكون لهم تواجد ثقافي حقيقي، شخصية حقيقية، تكوين الكاتب نفسه. فبدأنا من 2016-17 الورشات الثقافية، وكان معي أيضا الكاتب الزميل، أوجه له أيضا تحية من هنا، الكاتب نصر سامي، هو كاتب تونسي. كان 2016 و17 هو في الحقيقة كان معنا هنا في ظفار. استمرنا في هذه الورشات لفترة من الزمن ما يقارب 5 سنوات، يمكن 4-5 سنوات، وانبثقت من هذه الورشات عدد كبير من الكتاب ما شاء الله والكاتبات. الحين مجموعة كبيرة منهم اللي موجود في الساحة تقريبا من ورشاتنا، يعني أنا أقول أنه عددهم الآن ما شاء الله جميل، وأغلبهم من ورشاتنا. يعني
1: جميل. ما يخص طبعا مجلس إشراقات ثقافية أستاذ إشراق، هل فقط مقتصر على محافظة ظفار أم هناك أيضا فعاليات وأنشطة في مختلف محافظات السلطنة؟
2: نعم، أحيانا في معارض الكتاب، معرض مسقط، كنا نقيم فعاليات ومناشط ثقافية. نعم. غالبا يكون هذا الشيء سنويا. أيام كورونا أيضا قمنا بعمل أونلاين، كنا نستضيف الكثير من الكتاب والأدباء والمثقفين من الدول العربية. أيام كورونا كثير مجلس إشراقات عمل تعاون جميل مع جهات كثيرة، وكان له صدى جميل. الحين ما شاء الله، يعني أنا أعتقد أنه نحن أيضا في مجلس إشراقات معروفين على مستوى الوطن العربي، قمنا بجهود أنه استقطبنا أيضا الكتاب والأدباء
1: سواء كان على مستوى الخليج أو مستوى أيضا الوطن
2: أيوة العربي. نعم. والخليجي. نعم. وقمنا أيضا بعمل ورشات أونلاين، واستضفنا كتاب من الخارج في هذه الورشات، وكانت فترة يعني ما يقارب 3 شهور أسبوعيا كانت جلسة.
1: جميل. نرجع شوي ل 2016، تقول البدايات كانت من 2016 بدأت الكتابة. وقبل الكتاب
2: قبل بدأت من زمان الكتابة،
1: من فترة، ولكن عاد نقول اللي هو مثلا بصفة رسمية يعني.
2: أيوة.
1: ومجلس بعد ذلك مجلس الإشراقات الثقافية، بين الصيدلة والثقافة الرابط اللي يربط فيه يعني الكاتبة إشراق.
2: أيوة.
1: أنا علمنا أنك تعملي في مجال الصيدلة.
2: نعم. كصيدلانية جعلني قريبة من الناس، من آلامهم، أوجاعهم، مشاكلهم، حقيقة أنهم يعني ألاحظ أني أنا قريبة منهم يعني بصراحة. نعم. يعني على قد ما تكتب، على قد ما أنت يجب أن تكون عميق في الكتابة. الكتابة ليست يعني شيء سطحي، أن تقترب من الناس، أن تقترب من هموم الناس وآلامهم، هذا يجعلك عميقا، لأنه عندما نكتب شيء يجب أن نصل إلى نقطة عميقة فيهم. فهذا صحيح. أيضا الصيدلة قربتني منهم وقربتني من حكايات الناس وقصصهم الحقيقية، الواقع الذي يعيشونه. عندما نرى الأشخاص من بعيد نعتقد أنه الكل سعيد. نعم. خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. الكل يظهر بأنه
1: يظهر الجانب الآخر.
2: أيوة. نعم. يظهر أنه كل شيء فيه بيرفكت، ما عنده أي مشكلة. صحيح. ولكن الاقتراب يغير هذا النظر، نظرة الإنسان لحقيقة الحياة وكيف إنها قد تكون صعبة. ونحن في القصص، القصة تعتمد على أن تجد صراع حقيقي للإنسان في حياته، سواء من دواخله أو الخارج، يعني عوامل خارجية أو داخلية. فأعتقد أنه هذا ساعدني كثير كثير أن أفهم الحياة من خلال المرضى.
1: جميل. وهل كتبت في قصص عن يعني في المجال الصحي أو الطبي؟
2: نعم، كتبت أشياء كثيرة. طبعا الصيدلة أثرت فيني بشكل كبير.
1: نعم.
2: تقريبا في كل الكتب كنت أكتب يا إما عن الصيدلية أو عن المخازن، أو كنت أكتب عن المرضى. أنا أتذكر كتابي روزيشيا مرض، اللي هو الوردية، الشخص اللي دايما وجهه يكون وردي. هذه عبارة عن مرض وليس يعني خجل أو علامات خجل إنه واحد يكون لونه وردي. فكنت أقوم بعمل محاضرة في هذا المرض روزيشيا، فقلت أستغل المعلومات وأكتب قصة. ففعلا كتبت قصة بس فيها تمرير رسالة إنه ممكن إنه هذا المرض يظهر بأعراض مختلفة.
1: صحيح. أكيد في كل مجال أستاذ إشراق هناك تحديات، عقبات. ولتأسيس أيضا مجلس إشراقات هو بالتعاون أو نقول ممثل بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ولكن في تحديات أكيد سبقت تأسيس هذا المجلس أستاذ.
2: نعم.
1: إشراق.
2: نعم. الحمد لله مديرية الثقافة هنا الحمد لله جدا متعاونة، ووجه لهم جميعا تحية كبيرة، كل واحد منهم ساعدني بطريقة فردين. نعم نعم ما شاء الله عليهم متعاونين، يعتبروني كأسرة معهم الحمد لله.
1: الحمد لله
2: نعم. وأيضا وزارة الثقافة بنفسها، أنا لما كنت أعمل في المجال الثقافي يقيم فعاليات وكذا، وزارة الثقافة بنفسها اتصلت فيني قالت لي حابين نعطيش المجلس، جلست سنة كاملة وأنا لا أريد هذه المسؤولية، ففيما بعد أقنعوني.
1: عدة مرات ترفض يعني؟
2: كنت لا أريد مسؤولية كبيرة، كنت ما أريد مجلس وشيء رسمي، كنت أريد أعمل لما أنا أحب يعني عندما أرغب في العمل، مش يكون عندي مجلس. أيوة أيوة ما كنت أريد مجلس أتقيد فيه أو ألتزم به، لكن لما شفت أنهم حابين وكذا فقلت أوكي. وفعلا كانت خطوة جميلة جدا وجزاهم الله خير، وحتى العنوان يعني اسم المجلس من عندهم يعني ما شاء الله. أتذكر أنا الأستاذ أحمد الحجري كان مديرنا، هو يقول لي بنحط يعني المجلس اسمه إشراق. مجلس شروق، اللي قلت له خليها إشراقات ثقافية.
1: يا سلام.
2: حتى الاسم ما كنت أريد اسمي عشان فما شاء الله عليه يعني هو.
1: شكرا، أكيد نوجه لهم كل التحية. احنا بس نطلع لفاصل إشراق، وبعدين إن شاء الله مستكملين معاكم الحديث مع طبعا الأستاذة إشراق النهدي رئيسة مجلس إشراقات ثقافية. نطلع للفاصل وبعدها راجعين.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وقتها.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد، استعد انطلق فورد.
2: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف، احنا معاكم صوت وصورة على منصات الشبيبة المرئية.

0: السن يبدأ التسجيل من اليوم 29 أغسطس الساعة 7 المساء وحتى 30 أغسطس يوم غد إن شاء الله الساعة 7 أيضا مساء. لمحبين طبعا أكيد الرماية بإمكانهم المشاركة في هذه المسابقات. أيضا هنا مستمعي الكرام خلونا نروح لعودة الماضي اللي يدور على سهر الطرب وروقان يرد الروح. لقانا اليوم في فعالية طبعا أكيد عودة الماضي ضبط الجدول وروح ترى الطرب شيء ثاني مع جلسات عودة الماضي الفنية مع الفنانين الفنان حسام مهبيس، الفنان أيضا الناخبي المهري، والفنان المنذر البرعمي، والفنان أبو بكر با عمر، والفنان أيضا محمد زعبنوت، والفنان سند سويلم. طبعا بكرة 30 أغسطس، لكن الخاصة بجلسات عودة الفن عودة الماضي الفنية مع الفنانين، عدد من الفنانين أبرزهم مستمعي الكرام طبعا فنانين محافظة ظفار وسلطنة عمان واللي ارتبطت أصواتهم أكيد من وإحنا صغار، الفنان أحمد مبارك غدير والفنان عمر قبران والفنان سالم محاد والفنان محمد بركات. اليوم إن شاء الله الساعة 10 المساء في عودة الماضي. نرجع مستمعي الكرام مع الأستاذة إشراق النهدي رئيسة مجلس إشراقات ثقافية. أستاذة إشراق نمسي عليك بالخير مرة ثانية.
1: أهلا
0: ونرحب بك بعد العودة. أستاذة إشراق، مجلس إشراقات ثقافية حصل على نقول جائزة أفضل مبادرة مجيدة في معرض مسقط الدولي للكتاب عام 2023. كلمينا عن هذه التجربة واللي مثله طبعا هذه الجائزة، إيش اللي مثلته للمجلس وأيضا لمحافظة الظفار؟
1: الجائزة طبعا تشريف لنا في محافظة الظفار أنه أول مبادرة تفوز بهذه الجائزة. نحن كنا ثلاث مبادرات وأنا واحدة معهم كان المركز الأول. الجهود اللي قمنا بها الحمد لله حسينا أنه في تقدير لها، وهذا الشيء جدا أسعدني أنه الوزارة تراقب وترصد وتشوف أو تنظر للمبادرات بهذه الطريقة. فكنا يعني كانوا طالبين منا الملف المجلس، وكان الملف ما شاء الله جميل جدا لأنه كله فعاليات ومناشط وورشات، وأيضا هناك ما شاء الله مخرجات لهذه الورشات كما قلت لك. يعني في ناس ما شاء الله الحين عندهم كتب بالاسم يعني. فأنا فخورة جدا، فخورة بهذه الجائزة، وإن شاء الله يا رب نفوز بجوائز أخرى. يستحق المجلس، يستحق كل اللي في المجلس، وأيضا هذا المجتمع الجميل الذي يقوم بهذا العمل وعنده شغف، وأيضا عندهم تطلع أنه يتم تنشيط الحراك الثقافي أكثر من كذا، لأنه هنا الناس يمكن نحن تأخرنا شوية بصراحة، يعني تأخرنا في النشاط الثقافي، تأخرنا في الظهور، أيضا المجتمعات كانت شوية متحفظة أنه بناتها ممكن تظهر في الإعلام، تكون كاتبة، هذه الأشياء يجب مراعاتها لأن نحن جزء من المجتمع ويجب أن نمشي بقواعد المجتمع ولكن بحذر وباحترام مراعاة وهذه الأشياء كلها. المرأة تظهر بشكل جميل بصراحة في الوسط الثقافي، تظهر بدعم من الأب والأهل والإخوة، كل هذا مقدر وكل هذا ملحوظ الحمد لله. نحن عندما بدأنا ما بدأنا فجأة على طول، ولكن راعينا كل هذه الظروف، راعينا كل هذه الـ يعني الأشياء المجتمعية، أو أخذنا بالمعايير المطلوبة، وأيضا كنا حذرين ومحبين لهذا، فكان في إخلاص وتفاني في الموضوع يعني الحمد لله وبركة من الله يعني الحمد لله.
0: أكيد بجهودكم أيضا أستاذ إشراق.
1: الله يسعدك.
0: الموسم الثقافي السابع سبق أنه أشرتي إلى أن العمل منذ 2016 وصول للموسم السابع اللي ضم أكثر من 14 مدرب من المختصين والأكاديمية من الدول العربية. ماذا قدم هذا الموسم للمشاركين من كتاب وقاصين؟
1: نعم، أولا نحن ما شاء الله تعاملنا مع جامعة الظفار، كثير من اللي كانوا هناك الأكاديميين اللغة العربية، يعني أحب أني أحييهم من هنا وأشكرهم أنه جامعة الظفار كثير ساعدتنا، والدكاترة اللي هناك أيضا كانوا من ضمن المدربين، كلهم ما شاء الله كلهم كان عندهم مبادرة جميلة أنهم يعني فعلا هم اللي تقدموا لنا أنهم يشاركوا معنا، وكان أيضا من الدول العربية كثير من

0: الأسماء ما شاء الله اشتغلت معنا في هذا الموضوع وما يقصروا، أيضا أحييهم من هنا. كان في تنوع في العناوين، تنوع في الورشات، الشخصيات، كل واحد يتكلم عن الموضوع بطريقة مختلفة، وكان المستفيد من الورشة أو المنضم للورشة يجد آراء كثيرة.
1: نعم.
0: كان لازم يكون عنده وجهة نظر، لازم يكون عنده القدرة على التفاعل مع كل هذه الأفكار، يتأثر بها ثم يكتب بوعيه هو الخاص إيش استفاد من الورشات، إيش قدرت أنك تلتقط من هذه المعلومات الكثيرة، يكون عندك شخصية مختلفة عن باقي زملائك. وهذا ما شاء الله ملحوظ أيضا في تنوع أنه كل واحد يكتب بطريقته الخاصة، أسلوبه الخاص. نلاحظ أنه في كتب معينة ظهرت كل شخصية كان عندها أسلوبها الخاص، وأنا فخورة فيهم صراحة ما شاء الله.
1: جميل. أنا يمكن ربما يكون سؤالي أيضا أستاذ إشراق، هل مجلس إشراقات ثقافية هو أيضا نقول أعضاء المتسبين فيه من محافظة ظفار أم من محافظات أخرى؟ في عضوية يعني من محافظات السلطنة؟
0: الحين حاليا لا، مع أنه هم يتمنون يعني، بس أغلب فعالياتنا على أرض الواقع يعني في المجمع وفي في المكتبة، أيضا مكتبة دار الكتاب أحييهم لأنه كثير ساعدونا، أيضا كان لهم دور كبير كبير معنا. أشكر الشيخ مصطفى الغساني والدكتور محمد وأيضا الأستاذ عبد الوهاب مدير المكتبة هناك أو المشرف على المكتبة، كلهم ساعدونا بطريقة جميلة جدا. بالنسبة لنا حاليا ما في عضويات، ولكن بعض الفعاليات أو الورشات اللي كانت أونلاين أيوة كانوا مشاركين معنا وكانوا يسجلون في الورشات.
1: نعم.
0: وأيضا قمنا بعمل فعاليات أونلاين وكانوا جزء من هذه الفعاليات كضيوف.
1: كضيوف.
0: أيوة.
1: ولكن كمنتسبين إلى الآن نقول يعني بعد
0: منتسبين
1: ما زال هناك.
0: لا.
1: هل هي يعني مثلا قصدك أنت صعوبة مثلا المسافة، البعد بين المحافظات يعني الشمال؟ أيوة. في شمال السلطنة وبين ظفار.
0: نعم.
1: هل هذا يعتبر عائق يعني؟
0: هو مش عائق، لكن بعد كورونا وقفنا الأونلاين شوية. نعم. ما فيها هذاك التفاعل مع الحضور يعني، أحيانا أنا أحس الناس اللي تحضر أو الحضور في الفعاليات يكونوا مشتاقين لبعض،
1: فعلا تفاعلهم يكون أكثر.
0: أيوة. ويكونوا مسرورين باللقاء مع بعض يعني، أحس.
1: نعم.
0: مش بس جايين عشان الفعالية، جايين عشان يشوفون بعض ويلتقون ببعض.
1: نعم.
0: أيوة. فلاحظت أنه هذه الأمور أيضا همتني، أنه كان أيضا يهمني أنه أعمل جمعة للجميع، الحضور مع المشاركين مع الضيوف مع المنظمين، كان شعور جميل. تحس أنه هذه مجتمع فيها فعلا أسرة أدبية ثقافية، مثقفين وأدباء.
1: جميل. هناك فعاليات متنوعة أستاذ إشراق عقدها المجلس، مثل الانتحال العلني والأدبي والصالونات النسائية العمانية السعودية. ما هو تأثير هذه اللقاءات في التبادل الثقافي بين سلطنة عمان وأيضا دول مجلس التعاون؟
0: نعم. التجارب، نشوف التجارب المختلفة. أنا أتذكر أيضا أني مرة رحت مصر في معرض الكتاب في مصر، كانت الفعالية أو النشاط اللي كنا مستضيفين فيها عن المجالس والصالونات الثقافية اللي فيها الورش الثقافية، الورشات التدريبية.
1: نعم.
0: فما شاء الله ما أتذكر اسمها، ولكن هي أيضا كان عندها مجلس ثقافي بالضبط نفسنا، اللي هي الورشات اللي الكتاب أو المنظمين يكتبون فيها كتب وفيها مخرجات. فأنا لاحظت أنه تجربتي تشبه تجربتها جدا.
1: نعم.
0: وفي كتاب أيضا يكتبون وعندهم نتاج أدبي، كتب منتج أدبي قادر أنه يقول أنه هذه كتاباتي وأيضا استفدت من الورشة، فتظهر النتائج واضحة. فيعني هذا الموضوع أنه التفاعل مهم، الاطلاع على تجارب الآخرين مهم، وأيضا الصالونات الأخرى تجاربها تاريخها أيضا يعطيك مثلا أفكار، نحن نستفيد من بعض. وأيضا عندما نشارك بعض يكون عندنا نوع من أنه نحن نكون سفراء لبلداننا من خلال الحوار والتفاعل والاستضافات، وأيضا عندما نتحدث عن أنفسنا، عن تراثنا، عن أدبنا وثقافتنا، هذا يضيف لنا وأيضا يضيف للضيوف اللي يكونوا معنا في المناشط هذه.
1: جميل، كل التوفيق أستاذ إشراق النهدي رئيسة مجلس إشراقات ثقافية. رسالة أخيرة تحب توجهيها طبعا أو دعوة نقول اللي هي جلسة بكرة إن شاء الله، ورسالة للنساء العمانية للمرأة العمانية وخصوصا نتكلم عن الثقافة هذه المجالس الثقافية، إيش هي رسالتك أستاذة؟
0: نعم، أنا أقول للمرأة العمانية أنه أن تجد نفسها دائما، تبحث عن نفسها أين ممكن تكون في الثقافة في الفن في الأدب. يعني لا أقول أنه يجب على الجميع أن يكتب، ولكن ممكن أن الجميع أن يقرأ، ترفع من مستواها الفكري والثقافي وأن تجد نفسها في هذه الأشياء، وتسعى من أجل أن تحقق ذاتها في مختلف المجالات. وهي أصلا المرأة العمانية لا تحتاج، ما شاء الله هي قوية بنفسها ما شاء الله، بالعكس أنا أتعلم منهم يعني بصراحة، ويعني الحمد لله وفخورة في المرأة بما وصلت إليه من علم وبما وصلت إليه من درجات. وأيضا وطننا عمان ما قصر معاها، وثق فيها ثقة وأعطاها الكثير من غير التعليم والأشياء الأخرى، فالحمد لله نحن محظوظين الحمد لله.
1: الحمد لله. ونذكر المتابعين والمستمعين ب
0: بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله الساعة 8:00 مساحة رؤية المعمري ما بين الكتابة والإعلام، إن شاء الله تكونوا متواجدين برعاية والي صلالة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي. الحمد لله إنه وافق إنه يرعينا رغم عمله الكثير طبعا وارتباطاته الكثيرة. نعم، وما شاء الله المجتمع متعاون جدا الحمد لله.
1: الحمد لله. إذن كل التوفيق الأستاذة الكاتبة إشراق بنت عبد الله النهدي رئيسة مجلس إشراقات ثقافية، شكرا جزيلا لك أستاذة.
0: شكرا، يعطيك الصحة.
1: إذن متابعين الكرام احنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج من الخريف.

0: وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: رجعنا لكم متابعين الكرام من جاردنز مول بصلالة وبرنامج من الخريف، ونذكركم أن البرنامج برعاية فورد، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا عبر منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا بإمكانكم متابعتنا أو الاستماع لبرنامج من الخريف على 97.5 في مسقط والباطنة، وهنا في صلالة على 98.5. مستمعين الكرام، أخبار خريف ظفار ما زلنا متواصلين معها. 2026 اختتام فعاليات ولاية طاقة ضمن خريف ظفار بمسابقة البرعة، اختتمت مساء الخميس الموافق 27 أغسطس فعاليات ولاية طاقة ضمن فعاليات خريف ظفار بمسابقة فن البرعة، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس خويدم بن محمد بن سالم المعشني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الطاقة. وشهدت المسابقة مستمعين حضورا وتفاعلا جماهيريا واسعا وسط منافسة بين المشاركين في أحد أبرز الفنون الشعبية والتراثية التي تزخر بها محافظة ظفار، والذي يجسد أصالة الموروث الثقافي العماني وارتباطه بالمجتمع. وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كل من عاهد بن عبد الله بن حامد صفيان وزايد بن أحمد بن مستهيل سعد الله بالمركز الأول، فيما جاء أحمد بن محمد بن أسلم الكثيري وعبد الحكيم بن محمد بن أسلم الكثيري في المركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث كل من عبد الله بن محمد بن سعيد المشيخي وسعيد بن علي بن سعيد المشيخي. وحصل الفائزان بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 2000 ريال عماني، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 1000 ريال عماني، بينما خصصت للمركز الثالث خناجر فضية. وتأتي إقامة مثل هذه الفعاليات مستمعين ومتابعين ضمن برنامج فعاليات ولاية الطاقة الذي يشرف عليه مكتب والي طاقة بهدف إبراز الموروث الثقافي والفنون الشعبية العمانية. مواصلين معكم إن شاء الله تعالى أخبار ظفار أو خريف ظفار 2026. راح نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معكم فقرات برنامج من الخريف.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: من جاردنز مول صلالة وبرنامج من الخريف، مستمعي الكرام رجعنا لكم في برنامج من الخريف، وإحنا مواصلين معاكم فقراتنا ومحطاتنا المنوعة، وهذه المرة نروح للزميل العزيز علي باقي. المسا عليك بالخير أخوي علي.
2: هلا، مساء النور أخي عيد، ونمسي بالخير والمحبة لمتابعين الكرام.
1: حياك الله أخوي علي. إحنا بس فقط من باب التذكير أنه بكرة ختام مهرجان المحالبة والمزاينة أخوي علي.
2: نعم طبعا، باكر إن شاء الله لحد بإذن الله تعالى ختام مهرجان المحاربة والمزينة، طبعا يكون خلال الفترة العصرية في 4:30 تحت رعاية سعادة الدكتور رئيس بلدية طفار. وطبعا المهرجان مثل ما ذكرنا أنه إضافة ونقلة على مستوى القطاع السياحي الاقتصادي الموروث العماني الأصيل أيضا. طبعا إقامة مثل هذه المهرجانات وهذه الفعاليات التي أيضا تساهم في الحراك سواء كان مجتمعي على مستوى الموروث العماني، أيضا الجانب الآخر اللي هو يعني يعتبر اليوم مهم، وهو أيضا الحفاظ على هذا الموروث من خلال مثل هذه المشاركات، وهذا دليل واضح من خلال ما شاء الله العزب، من خلال جمعات شبابية الأهلية التي ما شاء الله تزيد كل تجمع أو كل عزبة عام 10-15 شخص في كثير من العجب، وهذا طبعا دليل واضح للاهتمام ملحوظ بهذا الموروث وبهذا الإرث الحضاري والتراث الذي أيضا تنفرد به محافظة قطرا طبعا العد الكبير قطاع الثروة الحيوانية. فاليوم هذا المهرجان أيضا هو مهرجان سياحي أيضا لمحبي وأيضا عشاق التصوير والحياة اللي خاصة بالإشعاع. شيء آخر أيضا هو مهرجان اقتصادي، طبعا هناك مالية تم بيع أكثر من باقة ب 10,020 ألف ريال عماني، طبعا على سقف الآن توصل إلى باقة بقيمة 20 ألف ريال عماني العزب، واشتراها طبعا شخص آخر أيضا من عزبة أخرى. وطبعا الهدف
1: من هذه المشاركات هو علي صوتك يبتعد يبتعد عنا شوية.
2: نعم بعض الإشكالية عندي بسبب أنا في القاهرة في المنطقة الغربية حاليا في ولاية القيوط.
1: نعم
2: طبعا مثل ما ذكرنا بأنه يعني نكرر بأنه هذه المهرجانات هي إضافة، هي نقلة، هي أيضا حفظ، هي اهتمام، هي أيضا استدامة لمثل هذه الفعاليات الأهلية. واليوم نلاحظ الكثير من أصحاب العجب ليس فقط من أبناء محافظة صار بل أيضا من مختلف محافظات سلطنة عمان، لمن أيضا أراد أن يشارك ويعني كان معه وقت بحيث أن يصل إلى هذه المشاركة والحضور والتواجد، فالمجال طبعا متاح لهم. والختام طبعا يترقب الكثير أن يكون الختام باكر، هو ختام المزينة والمحالبة بإذن الله تعالى. ومثل ما ذكرنا بين المهرجان ينقسم إلى قسمين، قسم جزئية مهرجان المحالبة، الجزئية الأخرى هي جزئية للمزينة.
1: هو علي
2: هذا السنه على الكبير. نعم
1: يبدا الساعه كم تقريبا؟
2: هو طبعا بدا من الفتره الصباحيه، الفتره الصباحيه طبعا الاشواط الاولى باديه، والختام على الساعه 4:30 العصر.
1: نعم
2: الفعاليه طبعا المسائيه فعاليه رسميه اللي هي التتويج، وطبعا اختيار سواء كان على مستوى المحالبه او على مستوى المزينه. طبعا هذه التفاصيل ان شاء الله نعم راح يعني معنا باخر ان شاء الله مع هذا الختام الذي يترقبه الكل من مشاركين وحضور وايضا مهتمين بقطاع الثروه الحيوانيه وخاصه الابل بالذات.
1: نعم
2: هذه التفاصيل حياه الابل اخي، الابل تفاصيلها وحكايات تطير، طبعا اصحاب الابل لهم حكايات، لهم طبعا قصص وروايات كثيره عن عمليه الانتقال بالابل، عمليه ايضا الحفاظ عليها، عمليه ايضا التعايش معها في مختلف التضاريس ومختلف الأجواء. اليوم أيضا نجد يعني الليفل بالذات من الصعب أن تحطوا رعاة الليفل عايشين أو تنقلوا حاليا مناطق جبلية طبعا لصعوبة الأمطار والوردات والضباب أيضا. فهذه طبعا الأجواء هي الأساس الأجواء بالذات.
1: شكرا لك علي. علي
2: نعم
1: شكرا جزيلا لك يا علي، وإن شاء الله تعالى بكرة نقول من الموقع إن شاء الله من خلال مهرجان المحالبة أو ختام مهرجان المحالبة والمزينة بخريف ظفار 2026. شكرا لك جزيلا علي، في أمان الله. شكرا. إذن متابعين الكرام احنا راح نطلع للفترة الدينية لأذان العشاء، وبعدها إن شاء الله راجعين لكم مستكملين ما تبقى من دقائق برنامج من الخريف.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وجدنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف، وعلى آخر دقائق من حلقة اليوم من هذا البرنامج نذكركم بأن برنامج من الخريف يأتيكم برعاية فورد من جاردنز مول صلالة. أيضا متابعين، خلينا نذكركم كذا على السريع بما أنه وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، نذكركم بالفعالية الأبرز وهي في عودة الماضي، جلسات عودة الماضي الفنية مع الفنانين الفنان أحمد مبارك غدير والفنان عمر قبران والفنان سالم محاد والفنان محمد بركات. تبدأ الأمسية اليوم الساعة 10 المساء في فعالية طبعا عودة الماضي. محبين السهر، محبين أيضا هذه الجلسات الطربية الفنية، ما عليكم منكم تتوجهم إلى عودة الماضي. كنا معكم في برنامج من الخريف، أنا عيد الخويطري، عاهد الزجالي، شبين، وهذه أيضا تحيات المشرف العام للبرنامج سالم القساسي. نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة في أمان الله.

0: خليك شبابي.
1: إيجارك صار علينا مع فان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

إنما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

97.5 صح.

عيش حياتك. Thank you.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

واحنا في عز الهنا.

Now it's up.